0: مش قدامك. فرفطيلي الزهرات.
1: لا تواخذيني، ما شفتكش.
0: ماني من اللي كانك عم تشعش مجامسي وماشي، ولا مين رح يدفع لي حقان؟
1: الليلك لا تواخذيناش.
0: كان فيك تروحي من نراح، سير حكنك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحه.
1: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
0: اين المنصرخ يما انت اللي شادقتيلي بجوقك مثل تفاتي على الكتب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
1: نقبل اسكتي بقى.
0: ابسكت اسكتي انت وري جربوعه ملا دوده.
1: تسكتي يما بزدك بتنكي زباله.
0: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دبانة الزرقاء انت وز.
1: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلش بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
0: ايه هنا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعو ست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي، ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارن ظهري. عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
0: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
0: ورحمه جدي وستي بردانه، انا بنت ادميه.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: ياي
0: وليش من تكتب كل اللي كنت منولو؟ فرجيني هداف دار. وك عمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت الشادقتيلي بجوقك مثل تفاتع بالكتب. تفاتع يعني ضفاضع.
0: ايه ايه ايه ايه، ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
3: يلا يلا يلا، ارجعي على ضيعتك على كفر ينوح، هيك بترتاحي من الكل.
0: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر ينوح.
2: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
3: وانت من ريحان.
1: ايه وانا؟
3: انت من حوره.
1: مظبوط.
4: وانا يا استاذ؟
3: انت من زعتران.
1: ايه
0: وانا بنت ادمي. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي. اسكتي بقى.
0: ما دامك منك عسكري بدي صرخ. وا وا وا. لك اشي عارفك اني من كفر ينوح. قدامتك قدامتك ولو
3: بسيطه، من لفظك من لهجتك.
0: اشو
3: ايه، انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة. وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة، هيدي شغلتي.
0: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمة ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت اللي بدها فاعل تينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرها بين الستات نجمة كل الصالونات تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
0: أتتدخلش بأموري، أنا بنت إدمية.
3: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
0: أبرعش بدي ضلون مثلي مثل البقانة.
3: أنت يا قشرة البصلة، أنت ما بحقلك تكوني بأي مكان، أنت عار على البشرية. البقاني قال تصوروا إنه البقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور أعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
0: اتوظف بالمحلات؟ قلتلكن مبهول حرام الشوم.
3: نعم بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: أنا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا. عفوا استاذ، بس لمين إلي الشرف؟
3: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
4: مش معقول. جاي من الهند أشوفك يا استاذ أنري.
3: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
4: شو هالصدفة السعيدة؟
3: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: فضل.
0: ييه ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
3: انت اختفي من وجهي. يلا على الخروبة.
0: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
0: عطاني ريلا دهب. معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع. شيل ايدك. لاكي بهرقتني. تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبو كليكيشن. حرام الشوم قربسو من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكدهبايي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمريلي بيت. البيت، هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: معي ريلا دهب. وش بدي أعمل فيها؟ هل بيشوفها باي بيقشطني إياها طيصرفها على صحبته أم نياب؟ لازم خبيها تحت تاسع أرض. وبعدين
1: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليلة.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. أبو الطقس عأبو البرد عأبو التلج عأبو الجوع، بهدلت كفاية.
1: ليش ما بترجعي عالبيت؟
0: بيت؟ أي بيت؟ أوضة تحت الدارج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن أبو هاللقمة ربحة شمر.
1: اسمعي مني، رجعي عضيعتك عكفر يا نوح، مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لأن هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يسعدك. يلا تأخرت، بتكون مرتي ناطرتني بخاطرك.
0: الله معك. لايك أتنسي شهادي. الله معك
1: بخاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرتو ناطرته، وين البسيني ناطرتني مسكينة، هيك مين ميتة من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة، اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف ست شهور تستقبل الوزراء أو تتوظف بأرقى المحلات. تتوظف بأرقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات، أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي اينا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ هنري اديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بوغ أن درينك
1: فولونتيير.

0: ها جوهر، صار وقت نشتغل على دراستنا.
1: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
0: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
1: وعادة كيف تتصرف؟
0: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون. تفضل.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
0: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
1: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
0: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
2: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
0: لا أبداً أبداً أبداً، الجو لطيف جداً، بس أنا كنت بفضي.
2: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
1: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
0: حتما. عفوقة، وين الماما؟
2: ناطرينا.
3: باردو ميسيو دام.
2: ايه جولي شو في؟
3: وصلت مدام أديب.
2: وصلت الماما.
0: وصلت الماما. رحنا.
4: أوري، ميرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش أنا مشتاقة عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها، ضلينا سيعا نشد، طب الآخر نجبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. ييه، الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام، فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها، سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف، شو بيلبق له السفر؟ قرب صوبي فكره متحديث معي، عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع، أخذت تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
0: ماما، الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
4: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانت ليندا. أوري ولعو، نسيت الوجبات. أوري حبيبي، أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
3: وصل من نص ساعة،
0: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
4: ضيوف مزافيتي مزا بإذنك دكتور صايغ.
2: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
4: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. تيفيا شيري، شتي أمني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليي، دي براسلي.
0: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
1: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
0: مزبوط. تصور دكتور إنه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
1: قربة.
0: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
1: قنطون.
3: استاذ انري، ما تواخذوني قطعتكم.
0: نعم جولي، تفضلي، شو بتريدي؟
3: في بنت بدها تشوفك ضروري.
0: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
3: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير اكتر من اللزوم.
0: ولهجتها؟ كيف لهجتها؟
3: مما فهمت منها شي.
0: اها، خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
1: بس ما تكونش شحادة.
0: لا.
3: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
5: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
0: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
5: اول دخولوا شمعة طولوا. اشبكوا كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجة لون.
6: انتي لو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
5: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحده ومن دون ركاب.
2: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟ سي با بوسيبل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
2: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلتلي تفضلي عادي، خدي لك شي فنجان قهوة، شي كبيت شراب، شي معكروني ولنو.
3: شو بتريدي يا بنتي من الأستاذ أوري؟
4: وروجي، لأنه الأستاذ مشغول وعنا ناس.
2: بدي أتعلم القش.
4: بدك تتعلمي شو؟
2: وري بدي تعلم احكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
3: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
2: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
3: عيب عيب، هيك بتقولي عن استاذ الابجدية العالمية؟
2: وإذا كان استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني، يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.

0: Ready.
1: Hakayan.
2: Sure.
1: هاكليوم قلت انك فيك تعلمني صير ست اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مطموزين.
0: ايه يا لطيف شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
1: صحون
2: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي
1: ولمن شم ريحة المصاري.
0: لا صار لازم نشحطها.
1: أشبك متورع علي هاي كوري بنت
2: كتي
1: أبس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
1: إيش البلفوسير إيدا
3: بروفيسور
1: بلفوسير ونص.
2: أدي هونيك لشوف أدي
3: تفضلي مادموزيل تفضلي.

0: عاش من تقول.
1: اتفضلي قعدي مادموزيل، اتفضلي.
2: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
2: والنعم والنعم، تشرفنا.
1: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للاستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي، ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش
3: هكش 5 ليرات. شو جنيتي؟
4: اري ليلا
2: اجت الماما. خبوها وراي وراي وراي، خبوها.
4: اوه لا لا، فوزات انسيبورتابل. اوه اري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما قلت زيدتهم أبدا. يا لطيف يا لطيف، هاللين ده شو نصحانة صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكن قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة. يلا بإذنك دكتور عنبر.
1: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
2: قلتيلي 5 ليرات ها؟
0: ايه.
2: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي ال20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
1: 20,000 ليرة؟
3: قاري جاي على باله يمزح اليوم.
2: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا انه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حيش تخفي وكزلمي. أنا بدي بيض 20,000 ريلة هيدك خالص بالمرة.
2: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
2: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بيك. خدي
0: اشي يايدي
2: اشي يايدي.
0: ايه
2: يايدي محرمي، لا تمسحي فيها. دموعك.
0: ايه
2: ايه، وما تنسي انه هيدي محرمي وهيدا كمك. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خد.
3: بعدني مصرة رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين.
0: هيدي صار بدها حالش ومالش.
2: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
1: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك، إذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف 6 أشهر، 6 أشهر أنا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك إنك رح تفشل.
2: وأنا قبلت الشرط.
3: آري، شو بدك بهالمغامرة؟
2: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح أعمل من هالشبه بني آدم. ليدي.
0: أش مني جاء جاء.
1: بدو يصيرك أميرة.
2: نعم نعم، أميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ أش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
3: ما تخافي، خي بيقصد اخديك على الحمام.
0: لا لا لا لا لا لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
5: وما تنسي تشلحي تيابا وتحرقيون ولبسي اجمل واغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: تشلحني تيابي، مينك معذبني؟ انا بنت ادميه.
1: ما تخافي ما تخافي مادموازيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد 6 شهور بتصيري ليدي ان شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحده بيشلحها.
4: اري للا
5: اجيت ماما، جاي محلك ادي محلك، خبوها وراي وراي
4: خبوها انسي بورتابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب على تيت.
3: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودة.
5: جوهر يا ماما جوهر.
4: إذا ما جيتوا أنا طالع على قوتي. طالع على قوتي شيري، عصفورية وفي الزين.
5: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ أنا رح أعملك أحسن ست.
0: ست وحاملي شمسية لهكاشكي.
5: وبيصيروا يتقاتلوا عليك بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل أحلامك.
3: أبحلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
5: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
3: أنا؟ أنا سافر ورا البحر؟
5: ورا البحر؟ ورا 7 بحور؟
3: أنا روح لوني؟ أري أري أري.
5: إيه؟
3: إيه عيب، الماما والضيوف ناطرين.
5: آه مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك 5 دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
3: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: يلا ليزا الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البيت قررتوا تشتروا لي تياب أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديها وفركيها منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبديش روح هشت انتي أبديش روح معك يا عمي أبديش اتحمم يا عمي اتركيني يا متوحش اتركيني أبديش اتحمم يا عمي أبديش يا الله.
3: سيتي نادميسيبل قليلي يا دكتور فاصل أنري دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا مرة كبيرة عمرها 75 سنة. لا شو عم بقول فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته. بتعرف لوين راح؟
4: نزل عالسوق ليشتري تياب. بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: إلا لا إلي
3: إلك؟
4: لا إلا لا لا إلي إلي هيدا جزديني.
3: نو نمدي با ما تقلي إنك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا لا ولو مدام أديب ما تغلطي هيدا سوفينير من الهند بارت بونير كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري؟
4: الجزدين.
3: طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حصله ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجه بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه. ثانيا تهتم بعمله. ثالثا تعرف تراعي له شعوره. واخيرا تكون حلوه وادميه وناعمه.
3: ريان كسا ابي هالصفات ما في الا سان تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: دكتور الماز.
4: الماز يا ريت بس جوهر. جوهر.
3: بيانسير بيانسير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه. شو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب. بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سي. اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام اديب.
5: ها جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن ما في أزعج وأسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم أري. بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك اري في عنا ناس. جولي قولي له يفوت تروح شوف الضيوف
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا أنا لازم إنهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: تفضل
6: كيفك؟ كيف احوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: ايه افضلت افضلت. اولا مسيك ام بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: اش بريد؟ اش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: اشو هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلا بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه؟
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدة.
6: ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه؟
5: هايدي طبيقة عاملينة انت وبنتك من شان تقبضوا.
6: ايه؟ انا اطلب منك شيء؟ ها؟ بدمتك يا دكتور، جبت سيرك المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
5: مش تلق يا جوهر قديها الزلمي عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
6: ماشي. قالوا لي البنت هون بقى تركت شغلي وجبت لها حويجه وجيت، وهيدي كل القصه.
5: آه ما زال جاي تاخذها، ليش جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخذها، ها؟ قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا وراح حملك اياها وراح تاخذها وبسرعه كمان.
6: ايه يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا؟ ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يعني يحكوا مع بعضهم ويتفقوا، صحيح؟
5: طيب طيب تفضل. ايه؟ تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ شحق الباكي؟
5: تفضل عود.
6: لقينا فاكات. ايه؟ نقع. يلا يا دي. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح كون كتير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزيق بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليرة، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
7: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
7: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أشع لا إذا استفدتلي بإرشاي بنفليش؟
5: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
7: عم بتبيع بنتك؟
5: ولو
7: ولو
5: ولو
7: ولو
5: ولو
6: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش، وليش أبستحقش؟ ها؟ أنا هاجتي أكتر وأكبر من هاجة الأرملي اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه قابليتي أحسن من قابليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب، ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب اتسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا أنا مانيش من يدعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وأبدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد الفارقة؟ أشيل الفارقة، أنا من ياخد الفارقة وأنت من تاخد البنت. اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور، الفارقة كتير.
5: شايف يا جوهر، إذا استلمت لها الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
6: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، إن سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدته حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
5: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
6: عشتم
7: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
6: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرجل. بس عايش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربها تغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوا جديه.
5: عظيم عظيم عظيم. ليك
6: ايه،
5: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
6: ايه
5: شو رايك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
6: تسقى 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلبي اصرفهم. بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيني مني، اعطيني مطلوبي لا اكثر ولا اقل.
7: يا سيد بربور
6: إيه؟
7: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
6: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور اقدم له هدايا واشتري له ثياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: استاذ هنري بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيري وما عنديش خبرة بالحياة، ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تندم. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة منمي.
5: مش معقول يا جوهر، مش معقول، إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
6: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله مقطوع من المصاري بدناش نعذبك أو نزركك بل بكرة. يا زلمة هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
5: ليك
6: إيه؟
5: أكيد ما بدك أكتر،
6: يعني هالمرة لا، بلكي مرت جينا الله راح كتر الله خير. أتوخزينيش يا ست.
1: واها هاش بك أباش تعرف بنتك أبي.
6: وحق الله هيدي ليزا.
5: مين؟
7: مش معقول.
0: ايه مثل ما شايفين ليزا.
9: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
6: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضتلش وجهي.
5: نحن اللي بيضنا لوجه.
6: ايه
9: افي اهينش من الغسيل.
0: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
9: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين متل فرو الخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن متل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
6: لكن ديش نتغسل متجديين وعدات متابسين،
9: وخاصة بالشتاء.
6: نجي خلاص الديبوزيك خلاص
9: تأتير.
6: ايه
9: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تصلح تيابها. ايه نقبت زلات شدام حد نعيب الشتاء.
1: لبنت آدمية.
5: رجعنا ليكي، إذا بعد بتقولي إنك بنت آدمية رح خلي بيك ياخدك معها.
0: بروحش معه، أنت بتعرفش بي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكرة.
6: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نهنيك من القتل، عم تمدي لسانك علي ولي. بعد هيك يا هنري، بعد هيك، بعدك بتعرفش مربيي يا هنري، بعد من وين
5: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
6: لا استويت كفايه خلص خاطره، بسحب لك ايه من مطرحه، بعد ناقص عم تمدي لسانها على بهي. يا يا باش
1: اسد والجئجئ، شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري، بس عش بعمل قلبه طيب.
3: هاري ليلا
5: اجت ماما ليلى جولي خدوها بسرعة.
1: يا عمال كان علي شوي حتى اخذ الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي، شايفته مش مصدقة.
5: ونحن كمان
1: لك روح انت عشبكي يا متوحشة، عمالك علي شوي ولك عمالك
5: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
7: الله يسعدنا.
3: مدري شو في بهالبيت، ساعة ليلى بتختفي ساعة أوري. يي شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
7: مين؟
3: المجوس. دكتور نوبر.
7: رجعنا جوهر مدام، والله جوهر
3: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك أن تيت أ تيت قبل سفري.
5: ليه مسافرة ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر؟
3: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة، هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي.
5: وأيمتى مسافرة من غير شر؟
3: بكرة بعد الظهر الساعة 6. يي مزافيتي الضيوف.
5: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف، لأنه الضيوف جايين لعندك لهون.
3: كاستي راكونت اوري، كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي.
7: نو نو مدام اديب، قصده جايين لهون على الصالون.
5: ويبدو انه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة.
7: وي ان بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوح إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوة وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن
1: لك وأنا هلق من كل عقلك. خيي بدو يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين أيش محسب في بدكانتك فاري نوح؟ ها شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو قرطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك يا عمي كيف قرطل
1: هيك؟
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي القرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا، كلمة قرطل منا موجودة هون، قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش قرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة؟ يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ ولك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلي مليانة، مليانة، مليانة.
1: ايه مليانة، مليانة، مليانة، ما هكش.
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نص مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، بي بي بي بلا كاميرا، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي، شوف الفرق، شوف الفرق، نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نصن، خيي دفعلي نصن
1: نصن.
0: أه.
1: نصن، خيي دفعلي نصن. مادام خيي رح يدفع نصن فواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الأول. يلا
1: طاقي رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة يا جماعة أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولو بتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولا، وانا بقول ما بتخلينيش اقولا، وسكان بقول ما بتخلينيش اقولا، وبتقول ما بتخليني اقولا. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط ما هيك؟ يا ها ها انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
1: رحنا على الدكانة بركة فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون وأنا دفعت الباقي. مهاك سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلا صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا صفية شمشي، ودخلك كيف جيت من البال؟
0: لا لا لا لا مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخلة من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا
1: يقصف عماركم قصف. انتو هون لك مسكة بالخير، كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. كيفك يا خيل؟ لا تتعذبيش، خليك قاعدة اقصف عمرك على الموديل. كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ لا لا لا مكرب الله يشفي بسلامي، معطر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي انتبهي.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا.

0: Fini.
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فولي.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولا مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفيني ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي
1: ولك ب.
0: بعدين بدون مبالغة بالحركات، هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما بقى هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ لك يلا من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا السعيدة. شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا قولي لي كيف؟
1: كيف؟
0: كيف كيف؟
1: قلت لي قولي كيف من الله كيف؟ كيف كيف؟ ما هي؟
0: لك لا رجعي من الأول.
1: ما فيش تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.
1: مدام جوزيفين سفينة ضربت فك حنكك فك.
0: شو؟

0: ما بدك كل هالقد يا بنتي اسمعيني يا
1: بنتي
0: ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي
2: شو صار بعد 3 أشهر بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبت بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلي علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدتني ما تيجي على البيت يوم عزيمتي.
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لقلك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف، اوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان. لو قلت لي كنت بعت لها ان كارد انفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيك يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما راح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري، أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال ست شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من ثلاث شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا، تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني

0: هنا راديو كوكبة.
1: حبيت اترك هالمجال للاستاذ أنري، هيدي فكرته.
2: باردون مدام اديب.
3: وي فؤاد، كيس كيليا؟
2: إليا مادموزيل باربور فنو ايسي.
3: مادموزيل مين؟
2: باربور فنو ايسي.
4: اوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها اوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي.
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الانسي فندوس.
0: العمى بقلب على هالاسم. كيف احوالك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش. هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. هلا هي
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci.
1: Oui. شو قولك بتشتت اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انهم قضيوا للغرض.
1: قضيوا للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف منيحة. وكان بديك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقولي لي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق العرق بيضر؟
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكلي على البباه. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوه بيع اش مكان، السبيرتو زرقة عند الحشرة.
1: أوه.
0: ايه بس بيعق دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفر مدام.
1: اوفر مادموزيل.
0: اوفر دكتور جوهر.
2: اوفر مادموزيل.
5: باردون مادموزيل، كيف رايحه؟ ماشي
0: صحيح، رايحه بالتاكسي. مدام ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اتنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوه؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها ديني بتلقط كل شيء.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مساكين، انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو
0: دخل معه؟ مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمة.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ايراد يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شي بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقولوا سلا ما تكون عندك لشي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي ايديو.
5: ايه هالمرة بأكد لك انها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: ايه فونتي بالانجليزي.
0: وجع شو سميك وتقيل كمان، روح من هون احسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا خلصت، انا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكرة.
6: ماما بعدك واعية؟
0: واعية؟ قولي نص ميتة، ما قدرت نام كل الليل انا عم فكر، بدي اعرف شو هي النتيجة.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي اضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: اوه سيلفو بليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح احسن ما تفكرني اني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي اون ديتاي.
6: اكيد بكرة، لاني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي اون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول معقولة يا جواد؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير. كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري؟ عمري بهنيك. ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
2: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت. وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع. عم بتسمع حديثكم المبدع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا انا شو مصيري؟
0: يلا شو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور بس ولا مره بعت حالي. وهلا هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عدت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضره. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أوري قبل ما تروح.
0: نعم.
3: تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينهم من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني إياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي.
0: انا بفضل ما بقى احكي شيء، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفايه.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامه يا استاذ.

0: je t'ai rencontrée simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Naam, madame Adib.
0: Wain estez Henri?
1: Ma baarif, madame. L'estez bieji ou birouh. Bieji ou birouh. Bieji.
0: Bikafe. Enta kamen birouh. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens. Léla. دخلك ما شفتي أنري اليوم؟
2: أنري ودكتور جوهر صار لهم منع بكرة عم بتلفنوا للبوليس.
0: يي في شي جريمة؟
2: مدري شو مضيعين.
0: بالأحرى مدري مين مضيعين.
3: مدام أديب، مدام أديب.
0: وي بونجور دكتور بونجور.
3: بونجور مدام. مدام عرفتي شو صار مبارح بالليل؟
0: نو.
3: ليزا تركت البيت.
0: بيكون أنري مسمعها شي كلمتين واقفين مثله.
4: عجبك مالله قصة؟
3: صار شي؟
0: أولاً على الواطي، تانياً شيل إيدك من جيبتك، تالتاً بونجور أنري، رابعاً شوفي.
4: بونجور ماما شوفي، ليزا ضبت أغراضها وهربت.
0: خبرني الدكتور جزار.
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ؟ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها. تيان. تيان تيان تيان فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير.
0: Come on doctor, I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Lisa.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت، اسمها مش مكتوب هون. تكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا، شي جلجوق مثلها. أو عن شي بيع فول مثلاً. يا ريت فول ترمس.
0: أنري بعدك هون؟
4: لا ماما رحت.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكة. في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري.
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال.
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس.
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس. ماما ماما اكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون.
0: انا ليش انا بنسى الاسامي؟
4: لا لا ابدا ابدا. لا لا شو هالحكي مسكين جوهر. خلي فوت.
0: اري انت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بيا اللي خبرتك عنه. تيفوت منشوف.
1: تفضل اكسلانس بربور.
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ. شفت شو عملت فيي؟
4: انا شو عملت فيك؟
5: مثل ماني منين لك. وكد بالبرنايطه، وكد بالساكو، وكد بالبنطلون. برا الدون. صبحك بالخير يا مدام.
0: بونجور مسيو سانفور. تفضل.
6: باردون عم قطعكن. يه سيد بربور؟
5: ايه.
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي. ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدة ومجيدة.
4: هلا قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر. بقول الحق على القضى والقدر. بس انت هنري قديم. انت السبب.
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا.
5: ليش مضيعه؟
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ. انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك.
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني؟
5: يا رايت بعدني زبالة ست. اش عمل معي؟ حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية. بعدين اسمي بربور.
4: انت يا مجنون يا ما سكران.
5: سكران ايه سكران. دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم.
4: جون ابراهام فينيش؟
5: ايه.
4: بس هيدا مات من مدة قريبة.
5: فينيش وايا فينيش. هو مات وانا جتني المصايب.
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
5: حضرتك كتبت له وقلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقيه وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
8: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شل أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عجرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
8: شو عم تحكي؟
5: إيه
8: هلأ أنت وريث الملياردير جون فينيش؟
5: يس أنا ورثت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني بضلني دكر محاضرات تينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة وإيدا حرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
2: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
8: أوبيتال ماما، مستشفى.
2: هيدي بقى يا لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت على فراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي ابكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، أتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي أما دام أرفض الملايين، ايش بدك اعمل بعد كم سنة اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش الشجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي، بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكبلي تنكة الزبالة وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
2: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
8: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا، انا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
8: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
8: ايه
5: خدت ليزا
8: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
8: ليك
2: بكفي والدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
8: شو؟
5: أشو؟
3: فوق عندك؟
8: ليزا مخبية عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
8: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
2: اسكيزي مو اسكيزي مو. وهلأ ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
5: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
2: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
5: وليك بربور بربور بربور واتسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
1: ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مادموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عادت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسي إنه هو اللي علمك.
0: مزبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموزيل ليزا. من هديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف إنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته. وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري، ما بعلم نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، ما حقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من النوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. ايجي بنوت، أنا اليوم كيف ريال لك، أنا رايح أتجوز.
0: تتجوز؟
4: إيه، لايقي يا بيتي، بتروحيش معنا ولأنه تتبركيلي وتقوليلي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي.
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا، ما قام الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيف كي جانتان شو عم بسمع؟ مارياج مارياج. وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا، يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير، يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
4: 30
5: جيلي
4: 30 اسم قالت؟ يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون، ما هكش انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مادموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة الزهور وكأن أميرة.
7: إيه أنا بعامل الأميرة كأن بياعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك، لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودت تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي.
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لانك ما عندك اي طموح.
0: انا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك يا بلا احساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفه مسم مش هينة. ها قال انا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا انا بلا احساس ومجنون. انا بلا احساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: اري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشره. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. او مون ديو لازم نروح على الكنيسه. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
7: مين مضيع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه.
8: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه.
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي شي تعبت ليه؟ يا عمي انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور. مرقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم. وفي بيناتن كم شقفة بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكرة.
7: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله. حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضر، لازم نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
7: حذاري.
5: أنتيباتيك.
4: إيه.
5: أنتيباتيك أوري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معش لي حالي اتجوز. البرم علي. وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هنهر.
7: هيدا بيت، هيدا بيت، هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما لك. بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوقه وين ليزا؟
7: ما بعرف شو السكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفيها بالعرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبان؟ لا لا لا لا لا لا لا صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني انيورون.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عندنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا،
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أورفوار بابا.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

ليزا، ليزا، نسيتي هيدا الخاتم.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار، خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة يتشاركون فيه.
1: الساعة 6 بكوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن.

0: هنا راديو كوكبة.
1: باركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عب تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمة. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلها، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوه.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار من هون من شطي انطلق بحار زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا مين الانا ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرايع بالدني والدين أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي. هيدا الحرف مفتاح من شغلي مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى. كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال. إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال. سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال. بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك. حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك كش مستار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك. رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك. مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان.
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه، كان يا مكان وطننا لبنان.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صار اشترم الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بدو يفرجها يا ماما؟ منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي ويسامحوك فيها القصد.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصد.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبية مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكمبايت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شبايتي يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: أنت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. أخ ما أظلمك يا قدر.
0: إيه حق حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصوب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولة مد إيده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس أنت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح أسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة، حتى مثله مني بيوم من الأيام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا أمي، بس ما تتأخرش على الغدا، رح أطبخ لك مجدرة أنت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنى من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني إلي يا ابني، كفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هاي خمسيناتهم 250 هون حد منهم. أيوة حدهم. وعودي هون 150 يلا قعدوا هون. وهلأ الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. أيوة بالصدر عافيكم. لكم في أحلى من النظام؟ هيك هيك بدي يكون كل مين يعرف مركزه وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لبين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كنظلي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بدي يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا؟
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في الجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
3: حتى ما تدفعله لجنيناتي مش هيك؟ قولك يا عمي يا عمي لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في أنا بتحب تستغني عني أنا كمان؟
2: لا لا لا لا، أنت خليكي أنا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ أنا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي روح افتح روحي.
3: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل بن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عمي؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي هلا. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميين؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعهم قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي وحياتك انت، مش عزية عنها. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفر جددنا له اياها وحطينا على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليره. لك كارثه يا ابن خيي كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
1: اكل حالك. انا كنت جاي اسالك سؤال بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك. الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال. 2000 ليرة.
3: ولك ايه ليه؟ ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك. كنت ضينت ويهون الـ2000 ليرة. ما هذا ابن خيي؟ حتى كنت قدم له يهون تقدمي وبلا فايد. اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلأ صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني. الله يجزيك نسيتيني ياهون. الله يجزيكي.
4: عاد حبو لك عاد عاد ما راح اخذ منك اجت كرسي. عاد
5: ممنون يا درويش. ناطر زميلي بدي يروح انا وياه سوا على الجامعه.
4: ايه الله ينجحكم. لك وبشو راح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق من مره. لك حبيت هوني وحده ام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئه ما فيهاش تعمل المحامي. عم وكلك الدعوه المحامي 100%. بتصير تضحك تعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه. ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعته.
5: انا اقول ما سلفت شي.
1: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملي بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا أعطاني حرقة القلب والأسف. قال إنه أفرقت معه 30,000 ليرة لأنه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك
5: لو بتشوف كاتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايده ماشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: صبحك بالخير
0: يسعد الصباح تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
6: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال ما المي سخنه جاهزه عنا على طول
0: كي ايه صحيح انتو عندكم شفاش
6: ايه
0: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
6: خير ان شاء الله ليش كجميله عدي عدي تشو عدي ايه هات
7: يعطيك العافيه يا جميل شو بك شيء
0: الله يزيدك عايف يا خيب ومنحن
8: اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة
7: شي عشي
8: ما هو الحق عشو بدون يدينون
6: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار
8: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكات
6: اسمان
7: حصين حصين
8: خيب ومنحن
7: شو
8: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش
6: ايك ابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
7: تكرم يا تكرم راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسأل سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك
8: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
6: سلفي ومين بيكون سلفي كجميل
8: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج
7: فراج
8: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران
6: شو عم تحكي كجميلي هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
8: نعم يا اختي نعم سلفي وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
6: شو كابو ملحي؟
7: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلق أنت بتكوني مرت خي ولا فرج المليونير؟
8: ايه يا خي ابو ملحي شو عم بكذب عليكم؟ أنا مرت خيو
6: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش سالفك يا جميل
8: لا يا اختي ام ملحم انا ما رحت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
6: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة لحظة تيه شوفي ناس بلا ضمير
8: تصور يا خيب وملحم اذا ما دفعناش بكرة القسط للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
7: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى
6: خدي يا أختي خدي هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة
8: تكرم عليك مستعد أخدم عنكم سنتين البلد
6: تكرمي يا جماعة
8: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
7: يا بنتي يا اختي انتعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
8: ليش يا خي ابو ملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا
7: يا اختي
8: يلا يا اختي
7: يعطيك العافية
8: يلا روح اعمل هالغسلة
6: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط
7: طبعا
6: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سني سلف مش هاي
7: شي ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمو

0: لك شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهالجنان بيطلعوا سنة سنة ونص.
1: كيف؟ سنة سنة ونص يا معلمة؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم بيشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب، شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين، شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر انذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار، انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك، إيه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس إنه يعني
1: إيه حقاً. وعن كل سنة 15 يوم إجازة. في شي سنة أعطيتني إجازة؟
0: لا بس إنه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليرة ما هيك؟ 4400 ليرة. ولك أخ ولك أخ كله مني مش قبل بدي جنيناتي الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي، قولي له هيك. بعلم فرج هيدك اليوم اعصابك متوتره، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: لك منين بده يجيني الرواق بعد؟ منين بده يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مصر. شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عمليه يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير. أهلا وسهلا.
3: الله معي.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
1: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
4: شكرا. تفضل.
1: مين حضرتك؟
3: يمكن أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم؟ أنا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه إلي أنا. نعم، في إلك شي كمبيالة عندي، أنت بتستحق كمبيالتك.
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا، أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيك، مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارملت المرحوم خيي، عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكم موجه الي انا.
3: لك
0: نعم. بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: اي نعم.
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني، اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراه؟ ما بيكون احسن
0: يعين. ايه اللي بقلي حكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد. يا رب
2: كروج كروج الفرج. قال ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
4: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك؟ عسلين تعين وصلتك. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجعه له اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
5: هيدا عمك جاي لهون. انتبه
4: يا لطيف، ما عاد فيه يشوف وشه هالعم. يا نبيل طري معه شوي مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام، طالب حقوقه قاعد بالقهوه.
4: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
5: لا. يا عمي لك هلا عايز تنزل حقوقي قعد القهوة.
0: اسكت كوت، قلت الحكي موجه إلي.
5: احكي
2: عن إذنك يا نبيل.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة؟
4: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لشو بدي سلفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي نجارة سنجرية اي شغلة، روح ساعد امك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
5: ايه هو يا سيد فرج ام الحمام.
0: لك اسكت انت، الحكي موجه الي انا.
5: اسكت.
0: نعم هلا حضرتك الست ام ملحم مرته لهيدا ابو ملحم؟
2: نعم هيدا ابو ملحي. ليش فضلت عشاك ابو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه، واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفوا مصاري لابن خي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلكش كسر لاجرا. ذنب كبير عملناه او جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا، انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجل
4: ارجوك يا عم، ما بسمح لك توجيه الكلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم، نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طربين الحبق ورجال مستقبل بلدنا، بدل ما تكرمه وتشجعه وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناده وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة، واكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا، واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك، ولا تقبر كل شيء في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد له. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسى تكوني جاهزة، رح أمر أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفين.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتهم عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم دين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحة الأوادم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: على كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: رب. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحكي موجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه اشتياء، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عمك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت من خيك داير منه مشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك، الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زيته غنية اللي راح راح يا قلبي.
7: انتبه حبيبي ها، شرط بيني وبينك غيرك ها.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وادي المبلغ الملعون معلوم. هو
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه، طولوا بالكم. النديم وانا الغايبه.
0: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
0: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك، بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شوف لي الاخ شبو.
0: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
0: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ فقت 2200 وحبت مسك تكرم عينك.
0: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نظمي؟
6: لكن كيس وقدامي انا كل حساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
0: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بيلعب.
5: لا لا لا, لا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مرحبا درويش. كيف يا درويش؟ عمل لي فنجان قهوة. شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
2: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش. معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
1: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
2: كيف؟ أعوذ بالله. كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما انا خالصة. لك وغنى يا حدا منه. استاذ نبيل عري. وين راح منه؟
3: شو بتريد عمي شاهين؟
2: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
3: هلا بتوخذنا عمي شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
2: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
3: الله يبارك.
2: محامي مش هيك؟
3: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
2: كثير عاد. فأذن بنلتقي عند العم ابو ملحم، بس هيك على شرط بدي سمسرتي بالاول.
3: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
2: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
3: ان شاء الله بالاذن.
2: اذنك معك.
1: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرضوا القضيه؟
2: لا كيف لكن؟ ما بدي استودع حالي بالاول.
1: تفضل.
4: عجيب. كيف تم هالتسجيل عمي شاهين؟
2: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده دسمه.
5: هلا صحيح يا جماعه، اخوتي يحكي وعقلي يفهم، مش حرام نايم اخوي من فرد ام وبي، واحد يورث وواحد ما يورث؟
3: لا شو عم يا ابو ملحم، الهيئه في اختلاس بالنص.
6: ما بدي شيء، ما انت محامي دبر حالك.
2: وانا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطيه اللي بتضمن كافه حقوق المرحوم بي، بعدني محتفظ فيها عندي.
5: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنه المسيحه بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
2: ولك يا عمي، ما قلت لكم انه هو كان ولد صغير.
5: ايه؟
2: وامه عدم المؤاخذه كانت على البركه. وانا
5: بلعك الخواجه فرج تطنش وتضل ساكت مش هيك؟
2: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
6: يا لطيف ابن خيو له حصه تسوى البليل، وتباخل علي بألفين ليرة قصة مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلوماتك؟
2: كأن خيب
5: ملحة بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك، بلش يوعى من النوم.
2: الله واحد من اثنان، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
3: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
2: بس انتبه، انت عم تحكي معي هلأ كسمسار، انا يعني الدفع سلف.
6: ما لكش عندي انا في شيء، ما لك.
2: خلص يا خي، كأني بك.
5: يا عيني لا تعب ولا شأن، هذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلأ راح تقبض منها.

0: مخيه مخيه دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي بتمكوك لحياك
1: عزيزي. شو قصة أخا؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة عليك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: أخلك يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خيي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش كدرويش؟
0: لك يا خي شغلنا عبدنا من شغلك روح.

0: بعد
1: اسمع له يا درويش، قلت لي بدك شيء منه لا شيء؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قلت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال له انطرني هون انا مش هتاخر. يلا غير
0: يا خي، وصار 6 على 10,000 ليرة. لك اخ منك اخ، شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: مالي فنجان قهوة يا مالي.
0: ما قليل والله راح يرفعنا.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر، هونيك الطامة الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد، أولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس أنت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفع له بالسنة 2000 ليرة. ادفع له هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بيكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط، فهمت؟
5: ما عليك ما عليك، روح روح.
6: يا اهلا.
7: الله يحفظك.
6: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصلي شوي لعند الجيران.
7: حاشيكي.
1: هلا معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد ترايه
5: يا خيي؟ ما بعرف، ما تواخذني، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لك يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شي زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: بدك للدغري خي فرج؟
5: ايه.
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مشان الامر متنعمين قدامه.
5: لا لا باذن الله، باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل موضة دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي، للقضية بتلاقيها هايلة كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك نبيل، الاستاذ نبيل.
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: طيب كيف انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. شوف هاي الشغلة فيها عذاب ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: بس هي فرج حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح اعمل لك شكين، كل شك ب 100,000 ليرة.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده سلف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك اضمن الي والك.
1: ليش؟ بركي انا دبرت العملية وجيت اطالبك بالشك وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو انا بلا ضمير.
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير انت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك انت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيرت فكري راح اروح معك. يلا شو ما صار يصير.
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه. بركي بيعطي كم قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك يا رب.
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش خي فرج. يوم بتقرا الخبر بالجريده بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك الثاني؟
3: بلا فضايح هلا. بعدين قوم
2: فرج ليك. ها شيء ما نلعبش معه. فهمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل.
1: هاي جيك سيد ابو ملحم مستقيم.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيي.
3: شو بو ابن خيي؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني والله صار لي شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح. طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك إلو حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
1: خاطرني
0: والله. بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله لقيناها محلولك.
1: شفت كم ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموحز انه ايده ماسك شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسك شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حوس قالوا ده صرت بعت وراء لحتى ليش تنتفاهم واعترف له بحقه بالقسمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت عليها كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها. قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
1: حرام.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فراج ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عاملين لك برمت عليها كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال. بركي يعني عفوا.
4: الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخي؟ مقتول.
1: ساتر يا رب.
4: مش معقول.
3: شي ابن خيي
2: مش معقول يا عم.
4: شيف ابن خيي مقتول. يا ضيعانك يا ابن خيي. يا ضيعان شبابك يا ابن.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
4: لا تعالت عزري فوق هلا عم بيقولوا العيوب الغيبة مقتول برصاص.
0: شي شب باري متلينا. مين اللي علي طارت يحكي؟
4: ما عرفني يا غي يا ابن اسمع. الحسيد الغير الناس اكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
4: يا بيعانك يا ابن خي. تعطل لي ظهري يا ابن خي.
1: يا حبيبي عم بأم علي شو بكون عيني يا
4: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
5: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعد طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مبين؟
0: أخ منك على حساب
2: على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة حتى ضحي بحياة شاب بعد ما ولا عمره؟ خود الشك تبعك خود ترمين تمشي مصاري ضحي بشاب صحيح أنا سمسار بتلعب بالأسعار بس بحياتي ما بتلعب بأرواح الناس
0: التليفون اللي إجا هلا
2: وعملية التليفون أنا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك خاطركم
3: مع السلامة
4: يعني انا انضرب راسي معادش قمرش شو المشاهد اللي عم تشوفه
3: شو بيك خي فرش هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي هاي رجع طيب لك على عينينا نحنا بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان من ابن حشيشة قلبها
0: قرب يا بخي قرب ما عادش عندي إجرين مشيني لعندك تعب يا بخي انت ابني يا مرايح خبت قام تتيح القلب كل صرفتي بالخزنة تحت تصرفك وانا خليني انزوي بزاوي من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي
1: وانت بعد بيجي بما فيه بتبيع
3: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماي يومي
4: خالدك هيك ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة
3: يا رب تنجينا ايه معك حق
4: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو أحد أسباب مشاكل الحياة

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد تسلم ايديك. قلبي قلبي اعمل مشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001 4 3 8

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،

0: الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

0: ومعكل طفل بهدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامل عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحه بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية. انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والقداسة منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إلك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: سر التاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع زارت الخالي متل ماضي زمان احتزل بقلبها ساكن مربع وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة الفي إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب، زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك، على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش، ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا

0: هنا راديو كوكبة.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمة.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، صيف اللي مرق ما بيشبه الصيف، في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك ع طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: شكرا.
1: أبني عم

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا ع بعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي اقول هالكلمه. امي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني انا لامي بلغه الاشاره. امي بتفهم مش مثل امات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريض. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال.

قال من حضن رشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال وحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا يا بني.
2: www.radiokaukaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا تتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يقسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعلنوا للدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في حق منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أئلى الأبد تغضب علينا؟ أئلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: وبدأت الهجرة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

القدر. استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

ألمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لا تبراسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرام غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال. بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبنان بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، ارض بلادي ما فيها صحراء، ارض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، انا اللبناني.

الزواعف أهل شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعف أهل شجروا وحجار حفافيك.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصل معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لاقونا نعمر لبنان ونرد

0: هيدي مش أول مرة
1: هيدي مش أول مرة
0: بيغلب أيام المرة
1: يغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول مرة.